أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 3 يوليو/تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تاكايتشي ومودي يتعهدان بتعزيز العلاقات اليابانية الهندية. الحكومة الأوكرانية تدعو دبلوماسيين للاطلاع على الأضرار الناجمة عن الهجمات الروسية. مسؤولة في منظمة يابانية غير حكومية في فنزويلا تقول نقص في مواد الإغاثة بعد الزلازل. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. اختتمت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي محادثات القمة مع نظيرها الهندي ناريندرا مودي، وأعلنت عن استثمارات بقيمة 12 مليار دولار تقريبا لإطلاق مشاريع تجارية جديدة في الهند. وعقب المحادثات الثنائية صرحت تاكايتشي للصحفيين قائلة ستستفيد اليابان والهند من نقاط قوة كل منهما لتصبح قويتين ومزدهرة

الخميس، وشارك فيه ممثلون عن أكثر من 150 شركة يابانية. دعت الحكومة الأوكرانية دبلوماسيين دوليين لمعاينة حجم الأضرار في كييف جراء الهجمات واسعة النطاق والقاتلة التي شنتها روسيا في وقت سابق من هذا الشهر. وشنت روسيا هجوماً واسع النطاق على أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة استمر حتى يوم الخميس، وأكدت دائرة الطوارئ الأوكرانية وقوع أضرار في أكثر من 20 موقعاً في كييف، وبلغ عدد القتلى 25 شخصاً. وعقب الحادث دعت الحكومة الأوكرانية أكثر من 70 سفيراً ودبلوماسياً وغيرهم لمعاينة حجم الأضرار يوم الخميس، وشملت المواقع مبنى سكنيا من 9 طوابق تضرر بشدة. وأعرب ناكاغومي ماساشي سفير اليابان لدى أوكرانيا عن صدمته من حجم الدمار الهائل الذي لحق بالبلاد، مؤكدا أن ذلك جعله يدرك مدى أهمية التعاون بين اليابان وأوكرانيا. وأشار ناكاغومي إلى أنه سيسعى إلى تعزيز التعاون بين البلدين. وقال سفير بريطانيا لدى أوكرانيا: نعتقد أننا بحاجة إلى مواصلة الضغط. تحذر إحدى عضوات منظمة يابانية غير حكومية تدعم المتضررين من الزلازل القوية في فنزويلا من أنهم يواجهون نقصاً في جميع الإمدادات الغذائية. ووصلت بورمان ماريكو من منظمة رياح السلام اليابانية إلى فنزويلا يوم السبت، وهي تقوم بتوزيع مساعدات إغاثية تشمل الضروريات اليومية والأدوية على المتضررين في العاصمة كاراكاس وولاية لاغوايرا المنكوبة بشدة. وأجرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK مقابلة عبر الإنترنت مع بورمان في كاراكاس يوم الخميس بتوقيت اليابان بعد مرور أسبوع على وقوع الزلازل، وقالت إن الأضرار جسيمة وأن ما رأته كان أشد وطأة مما ورد في التقارير الإعلامية، وأضافت أن هناك العديد من المباني المنهارة التي تبدو كأنها طبقات من الفطائر، وقالت إن حجم الأنقاض يجعل من يقومون بإزالتها يبدون صغارا جدا، وقالت إن العديد من الناس يقيمون في خيام على الطرقات وفي الحدائق خوفا من الهزات الارتدادية، وأضافت أنها تعتقد أن المتضررين ما زالوا قادرين على تحمل الصعوبات، لكنها أشارت إلى أن تدهور صحتهم وظروفهم المعيشية قد يكون خطيرا للغاية. أما بخصوص الإمدادات التي يحتاجونها، فقالت إنهم يعانون من نقص في كل شيء، وذكرت على سبيل المثال الخيام والمياه والمراحيض، وطلبت المزيد من المساعدة. حذرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة معنية بالذكاء الاصطناعي من تركز قدرات الذكاء الاصطناعي في أيدي قلة، مع الاعتراف في الوقت نفسه بفوائده الاقتصادية والعلمية الكبيرة المحتملة. فقد أصدرت اللجنة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي أصدرت تقريرها الأولي يوم الأربعاء، وقد شكلت هذه اللجنة المؤلفة من 40 عضواً بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم فرص ومخاطر الذكاء الاصطناعي. ويشير التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي ساهم في تطوير العلوم والأبحاث الطبية، بما في ذلك تصميم الأدوية وتطوير اللقاحات، ولكنه يحذر أيضا من مخاطر أن تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية ونشر المعلومات المضللة. ويشير التقرير إلى أن تطوير الذكاء الاصطناعي والثروة التي يخلقها يتركزان بشكل كبير في أيدي قلة. وتحذر اللجنة قائلة إن تركز قدرات الذكاء الاصطناعي في عدد قليل من الشركات والدول قد يمكن من السيطرة الاستبدادية ويقوض المساءلة الديمقراطية. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة وضع قواعد دولية للذكاء الاصطناعي. تحدث مدرب المنتخب الياباني مورياسو هاجيمي إلى الصحفيين بعد عودته من بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال، وقال إن كل من المهارات الفردية وتكتيكات الفريق لا تزال بحاجة إلى تحسين.

تحسين. فقد عاد مورياسو إلى اليابان مع الفريق يوم الخميس، وحضر مؤتمرا صحفيا مع رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم مياموتو سونياسو ومدير المنتخبات الوطنية ياماموتو ماساكوني. وتم إقصاء اليابان بعد خسارتها بهدفين مقابل هدف واحد أمام البرازيل حملت اللقب 5 مرات في مباراتها الأولى في مرحلة خروج المغلوب. وقال مورياسو إنه لا يملك إلا أن يعرب عن امتنانه، وأضاف أن المنتخب الياباني تمكن من مواجهة العالم بكل جرأة بفضل المشجعين الكثر الذين شجعوا الفريق وساندوه طوال كأس العالم والفترة التي سبقت البطولة. وقال مورياسو إنه شعر في مواجهة أفضل فرق العالم بأن اليابان قادرة على المنافسة على الساحة العالمية بفضل ما حققته كرة القدم اليابانية حتى الآن، وأشار إلى أنه بات يعتقد أنه إذا واصلت اليابان نموها فبإمكانها في نهاية المطاف أن تصبح الأفضل على مستوى العالم. وفيما يتعلق بالمباراة ضد البرازيل، قال المدرب إنه على الرغم من تقارب النتيجة فإنه تعلم أن المهارات الفردية للاعبين وتكتيكات الفريق لا تزال بحاجة إلى تحسين. مستمعينا، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 18
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعاتنا عن تجاربنا.
1: عادت المصورة الصينية ميا من رحلتها التصويرية إلى محافظة ناغانو، وهي الآن في غرفة الجلوس بهاروسان هاوس، وتحكي عن رحلتها للمضيفة الروبوت هاروسان والطالبة الفيتنامية تام.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 18.
2: أوكايري ناساي، ناغانو wa dou deshita ka؟
3: Sugoku tanoshikatta desu. Shashin wo takusan torimashita.それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: إليكم المعاني.
1: هاروسان تقول لميا:
2: おかえりなさい。
0: مرحبا بعودتك.
2: 長野はどうでしたか؟
0: كيف كانت 長野؟
1: وميا تجيب:
3: すごく楽しかったです。
0: كانت ممتعة للغاية.
3: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
3: それからお蕎麦も食べました.
0: كذلك أكلت صوبا.
3: とても美味しかったです.
0: كانت لذيذة جدا.
1: وهاروسان تقول:
2: そうですか.
0: أهو كذلك؟
2: よかったですね.
0: يسعدني ذلك.
1: ميا تواصل كلامها عن ناغانو.
3: ناغانو の人はとても親切でした.
0: الناس في ناغانو لطفاء جدا.
1: وهنا تعلق تام قائلة:
4: تنوشي ريوكو ديشتا ني،
0: أي أنها كانت رحلة ممتعة.
1: يبدو أن رحلة ناغانو كانت تجربة جميلة بالنسبة لميا. أود أنا أيضا أن أزور ناغانو.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: كانت ممتعة للغاية.
3: سنوك تنوشكتا ديس.
0: بمعرفة تكويد هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن تجارب عشتموها للتو. إليكم معاني الكلمات:
5: سوغوكو
0: يعني جدا أو للغاية،
5: تانوشيكاتتا ديسو
0: يعني كان ممتعا. النقطة الأهم في جملة اليوم هي كيفية الحديث عن الماضي. أنتم تعرفون أن صيغة الماضي من الفعل تكون بتحويل الجزء الأخير مس إلى مشتا. أما هنا فنتحدث عن الصفات في زمن الماضي. دعوني أحدثكم أولاً عن صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي، مثل
5: تانوشي
0: أي ممتع. لتحويل الصفة إلى زمن الماضي نحول المقطع الأخير إي إلى
5: كاتا.
0: العبارة
5: تانوشي ديس
0: تتحول إلى
5: تانوشي كاتا ديس
0: أي كان ممتعاً.
1: استمعوا ورددوا. انتبهوا إلى أن المقطع تا من كاتا مشدد.
0: كاتا.
5: تانوشيكاتا ديس. سوغوكو تانوشيكاتا ديس.
0: وقد وردت في الحوار صفات أخرى في زمن الماضي.
5: أويشيكاتا ديس.
0: هي صيغة الماضي من
5: أويشي ديس.
0: وكذلك
5: يوكاتا ديس.
0: وهي صيغة الماضي من
5: إي ديس.
1: الصفة إي تتحول في زمن الماضي إلى يوكاتا، أي بشكل مغير قليلاً عن القاعدة.
0: بالضبط، يوكاتا. احفظوها كما هي. والآن ننتقل إلى صفاتنا والأسماء. في هذه الحالة نحول ديس إلى ديشتا عند الحديث عن الماضي.
1: وردت صفاتنا في درس سابق، أليس كذلك؟
0: بلى، صفاتنا هي التي تتطلب إضافة المقطع نا قبل أن تتصل بالموصوف الذي يليها. الصفة لطيف وخدوم تكون
5: شينسيتسنا
0: عندما تأتي قبل الموصوف، ولكن تكون
5: شينسيتسو ديس
0: عندما تستخدم كخبر. تحويل العبارة
5: شينسيتسو ديس
0: إلى زمن الماضي يكون بتحويل ديس إلى ديشتا فتصبح
5: شينسيتس ديشتا.
0: العبارة التي تنتهي باسم موصوف باستخدام الخاتمة ديس مثل
5: تانوشي ريوكو ديس
0: أي إنها رحلة ممتعة تتحول في الماضي إلى
5: تانوشي ريوكو ديشتا
0: كانت رحلة ممتعة. إليكم أمثلة أخرى لوصف رحلة قمنا بها. إليكم المعاني.
1: كيف كانت أوساكا؟
5: أوساكا
0: هي مدينة في غرب اليابان.
5: دو
0: يعني كيف؟ وجاء بعده ديشتا ما يعني أنه سؤال عن الماضي.
6: يوكاتا ديس
1: كانت جيدة.
5: يوكاتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
5: إي
0: التي هي إحدى صفات إي، أتذكرون؟
6: توتيمو نيجياكا ديشتا
1: كانت مفعمة بالحيوية.
5: توتيمو
0: يعني جدا.
5: نيجياكا ديشتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
5: نيجياكانا
0: التي هي إحدى صفاتنا ومعناها مفعمة بالضجيج والحيوية.
1: رددوا الإجابات بعد القراءة النموذجية.
5: أوساكا وا دو ديشتاكا؟ يوكاتا ديس. توتيمو نيجياكا ديشتا.
0: تعالوا نتمرن على استخدام الصفات لوصف ما حدث وانتهى. لقد عدتم لتوكم من رحلة رائعة. الصفة رائع هي
5: سباراشي. سباراشي
0: ماذا تقولون؟
6: سباراشكاتا ديس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها عبارة ستكون مفيدة لكم إذا حفظتموها كما هي. وعبارة اليوم هي
2: أوكايريناساي.
5: أوكايريناساي
0: يعني مرحبا بعودتك. إنها كلمة التحية التي توجه إلى من عاد لتوه إلى المكان الذي ينتمي إليه، وأحيانا ما تختصر وتقال
5: أوكايري
0: بين الأهل والأصدقاء. وبالعكس عندما يعود نزيل في فندق في نهاية اليوم يقول الموظف له
5: أوكايري ناساي،
0: وهو الأسلوب المهذب جدا.
1: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
2: أوكايري ناساي.
7: أوكايري ناساي.
8: أوكايري ناساي.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: أوكايري ناساي. ناغانو وا دو ديشتاكا؟
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。

0: ターのトラベルガイド。
1: والآن مع فقرة دليل ميا السياحية. قامت ميا برحلة في ناغانو، والمشوار من طوكيو إلى ناغانو يستغرق نحو ساعة ونصف الساعة بقطار الرصاصة شينكانسن. اليوم نتحدث عن هذا القطار فائق السرعة.
2: هل سبق لك أن ركبت قطار شينكانسن يا راندا؟
1: نعم، ذهبت إلى أماكن عدة حول اليابان، فقطارات الشينكانسن تسير في اتجاهات شتى، وهناك تصميمات وأسماء مختلفة.
2: تعد شينكانسن طريقة ممتعة ومريحة للسفر في أنحاء اليابان، ومن محطة طوكيو يمكن الانتقال إلى العديد من المدن اليابانية الرئيسية في وقت قصير. المسافة من طوكيو إلى كيوتو مثلاً تبلغ نحو 500 كيلومتر، ويقطع القطار هذه المسافة في ساعتين أو نحوهما.
1: كيف يقضي الناس وقتهم على متن القطار؟
2: هناك من يستمتع بالمنظر خارج النافذة، وهناك من يتناول وجبة معلبة أو بنتو اشتراها في المحطة، أو يقرأ كتاباً أو مجلة، أو حتى يأخذ قيلولة. عربات شينكانسن نظيفة وهادئة ومريحة للغاية.
1: فعلاً الرحلة ممتعة جداً على متن شينكانسن.
2: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تخرج تام للتسوق تحضيراً لرحلة مقبلة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 3 يوليو من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تاكايتشي ومودي يتعهدان بتعزيز العلاقات اليابانية الهندية. الحكومة الأوكرانية تدعو دبلوماسيين للاطلاع على الأضرار الناجمة عن الهجمات الروسية. مسؤولة في منظمة يابانية غير حكومية في فنزويلا تقول نقص في مواد الإغاثة بعد الزلازل. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. اختتمت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي محادثات القمة مع نظيرها الهندي ناريندرا مودي، وأعلنت عن استثمارات بقيمة 12 مليار دولار تقريبا لإطلاق مشاريع تجارية جديدة في الهند. وعقب المحادثات الثنائية صرحت تاكايتشي للصحفيين قائلة ستستفيد اليابان والهند من نقاط قوة كل منهما لتصبح قويتين ومزدهرتين. ونظرا للوضع الدولي المتقلب تزداد أهمية بناء هذا النوع من التبادل من التعاون المتبادل والتكاملي. وقد أجريت اليوم مع رئيس الوزراء مودي مناقشات عديدة من هذا المنطلق، وأكدت مجددا أن لدينا العديد من الأهداف المشتركة. وتحدثت تاكايتشي عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقالت إن شركات من كلا البلدين تبادلت نحو 130 وثيقة تعاون. كما ذكرت رئيسة الوزراء أنهما ناقشا التعاون في مجالي الأمن البحري والاقتصادي. وعقد منتدى اقتصادي في الهند مساء الخميس، وشارك فيه ممثلون عن أكثر من 150 شركة يابانية. دعت الحكومة الأوكرانية دبلوماسيين دوليين لمعاينة حجم الأضرار في كييف جراء الهجمات واسعة النطاق والقاتلة التي شنتها روسيا في وقت سابق من هذا الشهر. وشنت روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة استمر حتى يوم الخميس. وأكدت دائرة الطوارئ الأوكرانية وقوع أضرار في أكثر من 20 موقعا في كييف، وبلغ عدد القتلى 25 شخصا. وعقب الحادث دعت الحكومة الأوكرانية أكثر من 70 سفيرا ودبلوماسيا وغيرهم لمعاينة حجم الأضرار يوم الخميس. وشملت المواقع مبنى سكنيا من 9 طوابق تضرر بشدة. وأعرب ناكاغومي ماساشي سفير اليابان لدى أوكرانيا عن صدمته من حجم الدمار الهائل الذي لحق بالبلاد، مؤكدا أن ذلك جعله يدرك مدى أهمية التعاون بين اليابان وأوكرانيا. وأشار ناكاغومي إلى أنه سيسعى إلى تعزيز التعاون بين البلدين. وقال سفير بريطانيا لدى أوكرانيا نعتقد أننا بحاجة إلى مواصلة الضغط. تحذر إحدى عضوات منظمة يابانية غير حكومية تدعم المتضررين من الزلازل القوية في فنزويلا من أنهم يواجهون نقصا في جميع الإمدادات الغذائية. ووصلت بورمان ماريكو من منظمة رياح السلام اليابانية إلى فنزويلا يوم السبت، وهي تقوم بتوزيع مساعدات إغاثية تشمل الضروريات اليومية والأدوية على المتضررين في العاصمة كاراكاس وولاية لاغوايرا المنكوبة بشدة. وأجرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK مقابلة عبر الإنترنت مع بورمان في كاراكاس يوم الخميس بتوقيت اليابان بعد مرور أسبوع على وقوع الزلازل، وقالت إن الأضرار جسيمة وأن ما رأته كان أشد وطأة مما ورد في التقارير الإعلامية. وأضافت أن هناك العديد من المباني المنهارة التي تبدو كأنها طبقات من الفطائر، وقالت إن حجم الأنقاض يجعل من يقومون بإزالتها يبدون صغارا جدا. وقالت إن العديد من الناس يقيمون في خيام على الطرقات وفي الحدائق خوفا من الهزات الارتدادية. وأضافت أنها تعتقد أن المتضررين ما زالوا قادرين على تحمل الصعوبات، لكنها أشارت إلى أن تدهور صحتهم وظروفهم المعيشية قد يكون خطيرا للغاية. أما بخصوص الإمدادات التي يحتاجونها فقالت إنهم يعانون من نقص في كل شيء، وذكرت على سبيل المثال الخيام والمياه والمراحيض، وطلبت المزيد من المساعدة.
حذرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة معنية بالذكاء الاصطناعي من تركز قدرات الذكاء الاصطناعي في أيدي قلة، مع الاعتراف في الوقت نفسه بفوائده الاقتصادية والعلمية الكبيرة المحتملة. فقد أصدرت اللجنة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي أصدرت تقريرها الأولي يوم الأربعاء، وقد شكلت هذه اللجنة المؤلفة من 40 عضواً بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم فرص ومخاطر الذكاء الاصطناعي. ويشير التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي ساهم في تطوير العلوم والأبحاث الطبية، بما في ذلك تصميم الأدوية وتطوير اللقاحات، ولكنه يحذر أيضاً من مخاطر أن تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية ونشر المعلومات المضللة. ويشير التقرير إلى أن تطوير الذكاء الاصطناعي والثروة التي يخلقها يتركزان بشكل كبير في أيدي قلة. وتحذر اللجنة قائلة إن تركز قدرات الذكاء الاصطناعي في عدد قليل من الشركات والدول قد يمكن من السيطرة الاستبدادية ويقوض المساءلة الديمقراطية. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة وضع قواعد دولية للذكاء الاصطناعي. تحدث مدرب المنتخب الياباني مورياسو هاجيمي إلى الصحفيين بعد عودته من بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال، وقال إن كل من المهارات الفردية وتكتيكات الفريق لا تزال بحاجة إلى تحسين. فقد عاد مورياسو إلى اليابان مع الفريق يوم الخميس، وحضر مؤتمرا صحفيا مع رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم مياموتو سونياسو ومدير المنتخبات الوطنية ياماموتو ماساكوني. وتم إقصاء اليابان بعد خسارتها بهدفين مقابل هدف واحد أمام البرازيل، حملت اللقب 5 مرات في مباراتها الأولى في مرحلة خروج المغلوب. وقال مورياسو إنه لا يملك إلا أن يعرب عن امتنانه، وأضاف أن المنتخب الياباني تمكن من مواجهة العالم بكل جرأة بفضل المشجعين الكثر الذين شجعوا الفريق وساندوه طوال كأس العالم والفترة التي سبقت البطولة. وقال مورياسو إنه شعر في مواجهة أفضل فرق العالم بأن اليابان قادرة على المنافسة على الساحة العالمية بفضل ما حققته كرة القدم اليابانية حتى الآن، وأشار إلى أنه بات يعتقد أنه إذا واصلت اليابان نموها فبإمكانها في نهاية المطاف أن تصبح الأفضل على مستوى العالم. وفيما يتعلق بالمباراة ضد البرازيل، قال المدرب إنه على الرغم من تقارب النتيجة فإنه تعلم أن المهارات الفردية للاعبين وتكتيكات الفريق لا تزال بحاجة إلى تحسين. مستمعينا، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 3 يوليو من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تاكايتشي ومودي يتعهدان بتعزيز العلاقات اليابانية الهندية. الحكومة الأوكرانية تدعو دبلوماسيين للاطلاع على الأضرار الناجمة عن الهجمات الروسية. مسؤولة في منظمة يابانية غير حكومية في فنزويلا تقول نقص في مواد الإغاثة بعد الزلازل. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. اختتمت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي محادثات القمة مع نظيرها الهندي ناريندرا مودي، وأعلنت عن استثمارات بقيمة 12 مليار دولار تقريبا لإطلاق مشاريع تجارية جديدة في الهند. وعقب المحادثات الثنائية صرحت تاكايتشي للصحفيين قائلة ستستفيد اليابان والهند من نقاط قوة كل منهما لتصبح قويتين ومزدهرتين. ونظرا للوضع الدولي المتقلب تزداد أهمية بناء هذا النوع من التبادل من التعاون المتبادل والتكاملي. وقد أجريت اليوم مع رئيس الوزراء مودي مناقشات عديدة من هذا المنطلق، وأكدت مجددا أن لدينا العديد من الأهداف المشتركة. وتحدثت تاكايتشي عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقالت إن شركات من كلا البلدين تبادلت نحو 130 وثيقة تعاون. كما ذكرت رئيسة الوزراء أنهما ناقشا التعاون في مجالي الأمن البحري والاقتصادي. وعقد منتدى اقتصادي في الهند مساء الخميس، وشارك فيه ممثلون عن أكثر من 150 شركة يابانية. دعت الحكومة الأوكرانية دبلوماسيين دوليين لمعاينة حجم الأضرار في كييف جراء الهجمات واسعة النطاق والقاتلة التي شنتها روسيا في وقت سابق من هذا الشهر. وشنت روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة استمر حتى يوم الخميس. وأكدت دائرة الطوارئ الأوكرانية وقوع أضرار في أكثر من 20 موقعا في كييف، وبلغ عدد القتلى 25 شخصا. وعقب الحادث دعت الحكومة الأوكرانية أكثر من 70 سفيرا ودبلوماسيا وغيرهم لمعاينة حجم الأضرار يوم الخميس. وشملت المواقع مبنى سكنيا من 9 طوابق تضرر بشدة. وأعرب ناكاغومي ماساشي سفير اليابان لدى أوكرانيا عن صدمته من حجم الدمار الهائل الذي لحق بالبلاد، مؤكدا أن ذلك جعله يدرك مدى أهمية التعاون بين اليابان وأوكرانيا. وأشار ناكاغومي إلى أنه سيسعى إلى تعزيز التعاون بين البلدين. وقال سفير بريطانيا لدى أوكرانيا نعتقد أننا بحاجة إلى مواصلة الضغط. تحذر إحدى عضوات منظمة يابانية غير حكومية تدعم المتضررين من الزلازل القوية في فنزويلا من أنهم يواجهون نقصا في جميع الإمدادات الغذائية. ووصلت بورمان ماريكو من منظمة رياح السلام اليابانية إلى فنزويلا يوم السبت، وهي تقوم بتوزيع مساعدات إغاثية تشمل الضروريات اليومية والأدوية على المتضررين في العاصمة كاراكاس وولاية لاغوايرا المنكوبة بشدة. وأجرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK مقابلة عبر الإنترنت مع بورمان في كاراكاس يوم الخميس بتوقيت اليابان بعد مرور أسبوع على وقوع الزلازل، وقالت إن الأضرار جسيمة وأن ما رأته كان أشد وطأة مما ورد في التقارير الإعلامية. وأضافت أن هناك العديد من المباني المنهارة التي تبدو كأنها طبقات من الفطائر، وقالت إن حجم الأنقاض يجعل من يقومون بإزالتها يبدون صغارا جدا. وقالت إن العديد من الناس يقيمون في خيام على الطرقات وفي الحدائق خوفا من الهزات الارتدادية. وأضافت أنها تعتقد أن المتضررين

ما زالوا قادرين على تحمل الصعوبات، لكنها أشارت إلى أن تدهور صحتهم وظروفهم المعيشية قد يكون خطيراً للغاية. أما بخصوص الإمدادات التي يحتاجونها، فقالت إنهم يعانون من نقص في كل شيء، وذكرت على سبيل المثال الخيام والمياه والمراحيض، وطلبت المزيد من المساعدة. حذرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة معنية بالذكاء الاصطناعي من تركز قدرات الذكاء الاصطناعي في أيدي قلة، مع الاعتراف في الوقت نفسه بفوائده الاقتصادية والعلمية الكبيرة المحتملة. فقد أصدرت اللجنة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي أصدرت تقريرها الأولي يوم الأربعاء، وقد شكلت هذه اللجنة المؤلفة من 40 عضواً بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم فرص ومخاطر الذكاء الاصطناعي. ويشير التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي ساهم في تطوير العلوم والأبحاث الطبية، بما في ذلك تصميم الأدوية وتطوير اللقاحات، ولكنه يحذر أيضا من مخاطر أن تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي في الهجمات السايبرانية ونشر المعلومات المضللة. ويشير التقرير إلى أن تطوير الذكاء الاصطناعي والثروة التي يخلقها يتركزان بشكل كبير في أيدي قلة. وتحذر اللجنة قائلة إن تركز قدرات الذكاء الاصطناعي في عدد قليل من الشركات والدول قد يمكن من السيطرة الاستبدادية ويقوض المساءلة الديمقراطية. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة وضع قواعد دولية للذكاء الاصطناعي. تحدث مدرب المنتخب الياباني مورياسو هاجيمي إلى الصحفيين بعد عودته من بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال، وقال إن كل من المهارات الفردية وتكتيكات الفريق لا تزال بحاجة إلى تحسين. فقد عاد مورياسو إلى اليابان مع الفريق يوم الخميس، وحضر مؤتمرا صحفيا مع رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم مياموتو سونياسو ومدير المنتخبات الوطنية ياماموتو ماساكوني. وتم إقصاء اليابان بعد خسارتها بهدفين مقابل هدف واحد أمام البرازيل، حملت اللقب 5 مرات في مباراتها الأولى في مرحلة خروج المغلوب. وقال مورياسو إنه لا يملك إلا أن يعرب عن امتنانه، وأضاف أن المنتخب الياباني تمكن من مواجهة العالم بكل جرأة بفضل المشجعين الكثر الذين شجعوا الفريق وساندوه طوال كأس العالم والفترة التي سبقت البطولة. وقال مورياسو إنه شعر في مواجهة أفضل فرق العالم بأن اليابان قادرة على المنافسة على الساحة العالمية بفضل ما حققته كرة القدم اليابانية حتى الآن، وأشار إلى أنه بات يعتقد أنه إذا واصلت اليابان نموها فبإمكانها في نهاية المطاف أن تصبح الأفضل على مستوى العالم. وفيما يتعلق بالمباراة ضد البرازيل، قال المدرب إنه على الرغم من تقارب النتيجة فإنه تعلم أن المهارات الفردية للاعبين وتكتيكات الفريق لا تزال بحاجة إلى تحسين. مستمعينا، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 18
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعاتنا عن تجاربنا.
1: عادت المصورة الصينية ميا من رحلتها التصويرية إلى محافظة ناغانو، وهي الآن في غرفة الجلوس بهاروسان هاوس،

0: وتحكي عن رحلتها للمضيفة الروبوت هاروسان والطالبة الفيتنامية تام.
1: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 18.
2: おかえりなさい. 長野はどうでしたか?
3: すごく楽しかったです。 写真をたくさん撮りました。 それからお蕎麦も食べました。 とても美味しかったです。
2: そうですか。 良かったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
2: 楽しい旅行でしたね。
1: إليكم المعاني.
0: هاروسان تقول لميا
2: おかえりなさい.
1: مرحبا بعودتك.
2: ناغانو はどうでしたか?
1: كيف كانت ناغانو؟
0: وميا تجيب
3: すごく楽しかったです.
1: كانت ممتعة للغاية.
3: 写真をたくさん撮りました.
1: التقطت الكثير من الصور.
3: それからお蕎麦も食べました.
1: كذلك أكلت صوبة.
3: とても美味しかったです.
1: كانت لذيذة جدا.
0: وهاروسان تقول
2: そうですか.
1: أهو كذلك؟
2: よかったですね.
1: يسعدني ذلك.
0: ميا تواصل كلامها عن ناغانو.
3: ناغانو の人はとても親切でした.
1: الناس في ناغانو لطفاء جدا.
0: وهنا تعلق تام قائلة
2: たのしい旅行でしたね.
1: أي أنها كانت رحلة ممتعة.
0: يبدو أن رحلة ناغانو كانت تجربة جميلة بالنسبة لميا. أود أنا أيضا أن أزور ناغانو.
1: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي كانت ممتعة للغاية. بمعرفة تكويد هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن تجارب عشتموها للتو. إليكم معاني الكلمات.
4: سغوك
1: يعني جدا أو للغاية.
4: تانوشكاتا ديس
1: يعني كان ممتعا. النقطة الأهم في جملة اليوم هي كيفية الحديث عن الماضي. أنتم تعرفون أن صيغة الماضي من الفعل تكون بتحويل الجزء الأخير مس إلى مشت. أما هنا فنتحدث عن الصفات في زمن الماضي. دعوني أحدثكم أولا عن صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي مثل
4: تانوشي
1: أي ممتع. لتحويل الصفة إلى زمن الماضي نحول المقطع الأخير إي إلى
4: كاتا.
1: العبارة
4: たのしいです.
1: تتحول إلى
4: たのしかったです.
1: أي كان ممتعا.
0: استمعوا ورددوا. انتبهوا إلى أن المقطع ت من كتا مشدد.
1: كتا
4: たのしかったです. すごくたのしかったです.
1: وقد وردت في الحوار صفات أخرى في زمن الماضي.
4: おいしかったです.
1: هي صيغة الماضي من
4: おいしいです.
1: وكذلك
4: よかったです.
1: وهي صيغة الماضي من
4: いいです.
0: الصفة إي تتحول في زمن الماضي إلى よかった أي بشكل مغير قليلا عن القاعدة.
1: بالضبط よかった. احفظوها كما هي. والآن ننتقل إلى صفاتنا والأسماء. في هذه الحالة نحول です إلى でした عند الحديث عن الماضي.
0: وردت صفاتنا في درس سابق أليس كذلك؟
1: بلى صفاتنا هي التي تتطلب إضافة المقطع نا قبل أن تتصل بالموصوف الذي يليها. الصفة لطيف وخدوم تكون
4: شينسيتنا
1: عندما تأتي قبل الموصوف، ولكن تكون
4: شينسيتس
1: عندما تستخدم كخبر. تحويل العبارة
4: شينسيتس
1: إلى زمن الماضي يكون بتحويل دس إلى دشتا فتصبح
4: شينسيتسでした.
1: العبارة التي تنتهي باسم موصوف باستخدام الخاتمة دس مثل
4: たのしい旅行です.
1: أي إنها رحلة ممتعة تتحول في الماضي إلى
4: たのしい旅行でした.
1: كانت رحلة ممتعة. إليكم أمثلة أخرى لوصف رحلة قمنا بها.
5: 大阪はどうでしたか?良かったです。とても賑やかでした。إليكم
1: المعاني.
2: 大阪はどうでしたか?
0: كيف كانت أوساكا؟
4: أوساكا
1: هي مدينة في غرب اليابان.
4: دو
1: يعني كيف؟ وجاء بعده دشتا ما يعني أنه سؤال عن الماضي.
5: 良かったです.
0: كانت جيدة.
4: يوكاتا
1: هي صيغة الماضي من الصفة
4: إي
1: التي هي إحدى صفات إي، أتذكرون؟
5: توتيمو نيجياكا ديشتا.
0: كانت مفعمة بالحيوية.
4: توتيمو
1: يعني جدا.
4: نيجياكا ديشتا
1: هي صيغة الماضي من الصفة
4: نيجياكا نا
1: التي هي إحدى صفات نا ومعناها مفعمة بالضجيج والحيوية.
0: رددوا الإجابات بعد القراءة النموذجية.
4: أوساكا وا دو ديشتا كا؟ يوكاتا ديس. توتيمو نيجياكا ديشتا.
1: تعالوا نتمرن على استخدام الصفات لوصف ما حدث وانتهى. لقد عدتم لتوكم من رحلة رائعة. الصفة رائع هي
4: سباراشي. سباراشي.
1: ماذا تقولون؟
5: سباراشكاتا ديس.
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها عبارة ستكون مفيدة لكم إذا حفظتموها كما هي، وعبارة اليوم هي
2: أوكايري ناساي.
4: أوكايري ناساي
1: يعني مرحبا بعودتك. إنها كلمة التحية التي توجه إلى من عاد لتوه إلى المكان الذي ينتمي إليه، وأحيانا ما تختصر وتقال
4: أوكايري
1: بين الأهل والأصدقاء. وبالعكس عندما يعود نزيل في فندق في نهاية اليوم يقول الموظف له
4: أوكايري ناساي ماسي،
1: وهو الأسلوب المهذب جدا.
0: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
6: أوكايري ناساي.
7: أوكايري ناساي.
8: أوكايري ناساي.
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: أوكايري ناساي. ناغانو وا دو ديشتا كا؟
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
2: 楽しい旅行でしたね。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
0: والآن مع فقرة دليل ميا السياحية. قامت ميا برحلة في ناغانو، والمشوار من طوكيو إلى ناغانو يستغرق نحو ساعة ونصف الساعة بقطار الرصاصة شينكانسن. اليوم نتحدث عن هذا القطار فائق السرعة.
1: هل سبق لك أن ركبت قطار شينكانسن يا راندا؟
0: نعم، ذهبت إلى أماكن عدة حول اليابان، فقطارات الشينكانسن تسير في اتجاهات شتى، وهناك تصميمات وأسماء مختلفة.
1: تعد شينكانسن طريقة ممتعة ومريحة للسفر في أنحاء اليابان. ومن محطة طوكيو يمكن الانتقال إلى العديد من المدن اليابانية الرئيسية في وقت قصير. المسافة من طوكيو إلى كيوتو مثلاً تبلغ نحو 500 كيلومتر، ويقطع القطار هذه المسافة في ساعتين أو نحوهما.
0: كيف يقضي الناس وقتهم على متن القطار؟
1: هناك من يستمتع بالمنظر خارج النافذة، وهناك من يتناول وجبة معلبة أو بنتو اشتراها في المحطة، أو يقرأ كتاباً أو مجلة، أو حتى يأخذ قيلولة. عربات الشينكانسن نظيفة وهادئة ومريحة للغاية.
0: فعلاً الرحلة ممتعة جداً على متن شينكانسن.
1: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة تخرج تام للتسوق تحضيراً لرحلة مقبلة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 3 يوليو/تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تاكايتشي ومودي يتعهدان بتعزيز العلاقات اليابانية الهندية. الحكومة الأوكرانية تدعو دبلوماسيين للاطلاع على الأضرار الناجمة عن الهجمات الروسية. مسؤولة في منظمة يابانية غير حكومية في فنزويلا تقول نقص في مواد الإغاثة بعد الزلازل. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. اختتمت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي محادثات القمة مع نظيرها الهندي ناريندرا مودي، وأعلنت عن استثمارات بقيمة 12 مليار دولار تقريبا لإطلاق مشاريع تجارية جديدة في الهند. وعقب المحادثات الثنائية صرحت تاكايتشي للصحفيين قائلة ستستفيد اليابان والهند من نقاط قوة كل منهما لتصبح قويتين ومزدهرتين، ونظرا للوضع الدولي المتقلب تزداد أهمية بناء هذا النوع من التبادل من التعاون المتبادل والتكاملي. وقد أجريت اليوم مع رئيس الوزراء مودي مناقشات عديدة من هذا المنطلق، وأكدت مجددا أن لدينا العديد من الأهداف المشتركة. وتحدثت تاكايتشي عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقالت إن شركات من كلا البلدين تبادلت نحو 130 وثيقة تعاون. كما ذكرت رئيسة الوزراء أنهما ناقشا التعاون في مجالي الأمن البحري والاقتصادي. وعقد منتدى اقتصادي في الهند مساء الخميس، وشارك فيه ممثلون عن أكثر من 150 شركة يابانية. دعت الحكومة الأوكرانية دبلوماسيين دوليين لمعاينة حجم الأضرار في كييف جراء الهجمات واسعة النطاق والقاتلة التي شنتها روسيا في وقت سابق من هذا الشهر. وشنت روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة استمر حتى يوم الخميس. وأكدت دائرة الطوارئ الأوكرانية وقوع أضرار في أكثر من 20 موقعا في كييف، وبلغ عدد القتلى 25 شخصا. وعقب الحادث دعت الحكومة الأوكرانية أكثر من 70 سفيرا ودبلوماسيا وغيرهم لمعاينة حجم الأضرار يوم الخميس. وشملت المواقع مبنى سكنيا من 9 طوابق تضرر بشدة. وأعرب ناكاغومي ماساشي سفير اليابان لدى أوكرانيا عن صدمته من حجم الدمار الهائل الذي لحق بالبلاد، مؤكدا أن ذلك جعله يدرك مدى أهمية التعاون بين اليابان وأوكرانيا. وأشار ناكاغومي إلى أنه سيسعى إلى تعزيز التعاون بين البلدين. وقال سفير بريطانيا لدى أوكرانيا نعتقد أننا بحاجة إلى مواصلة الضغط. تحذر إحدى عضوات منظمة يابانية غير حكومية تدعم المتضررين من الزلازل القوية في فنزويلا من أنهم يواجهون نقصا في جميع الإمدادات الغذائية. ووصلت بورمان ماريكو من منظمة رياح السلام اليابانية إلى فنزويلا يوم السبت، وهي تقوم بتوزيع مساعدات إغاثية تشمل الضروريات اليومية والأدوية على المتضررين في العاصمة كاراكاس وولاية لاغوايرا المنكوبة بشدة. وأجرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK مقابلة عبر الإنترنت مع بورمان في كاراكاس يوم الخميس بتوقيت اليابان بعد مرور أسبوع على وقوع الزلازل، وقالت إن الأضرار جسيمة وأن ما رأته كان أشد وطأة مما ورد في التقارير الإعلامية. وأضافت أن هناك العديد من المباني المنهارة التي تبدو كأنها طبقات من الفطائر، وقالت إن حجم الأنقاض يجعل من يقومون بإزالتها يبدون صغارا جدا. وقالت إن العديد من الناس يقيمون في خيام على الطرقات وفي الحدائق خوفا من الهزات الارتدادية. وأضافت أنها تعتقد أن المتضررين ما زالوا قادرين على تحمل الصعوبات، لكنها أشارت إلى أن تدهور صحتهم وظروفهم المعيشية قد يكون خطيرا للغاية. أما بخصوص الإمدادات التي يحتاجونها فقالت إنهم يعانون من نقص في كل شيء، وذكرت على سبيل المثال الخيام والمياه والمراحيض، وطلبت
المزيد من المساعدة. حذرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة معنية بالذكاء الاصطناعي من تركز قدرات الذكاء الاصطناعي في أيدي قلة، مع الاعتراف في الوقت نفسه بفوائده الاقتصادية والعلمية الكبيرة المحتملة. فقد أصدرت اللجنة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي أصدرت تقريرها الأولي يوم الأربعاء. وقد شكلت هذه اللجنة المؤلفة من 40 عضواً بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم فرص ومخاطر الذكاء الاصطناعي. ويشير التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي ساهم في تطوير العلوم والأبحاث الطبية، بما في ذلك تصميم الأدوية وتطوير اللقاحات، ولكنه يحذر أيضاً من مخاطر أن تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية ونشر المعلومات المضللة. ويشير التقرير إلى أن تطوير الذكاء الاصطناعي والثروة التي يخلقها يتركزان بشكل كبير في أيدي قلة. وتحذر اللجنة قائلة إن تركز قدرات الذكاء الاصطناعي في عدد قليل من الشركات والدول قد يمكن من السيطرة الاستبدادية ويقوض المساءلة الديمقراطية. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة وضع قواعد دولية للذكاء الاصطناعي. تحدث مدرب المنتخب الياباني مورياسو هاجيمي إلى الصحفيين بعد عودته من بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال، وقال إن كل من المهارات الفردية وتكتيكات الفريق لا تزال بحاجة إلى تحسين. فقد عاد مورياسو إلى اليابان مع الفريق يوم الخميس، وحضر مؤتمرا صحفيا مع رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم مياموتو سونياسو ومدير المنتخبات الوطنية ياماموتو ماساكوني. وتم إقصاء اليابان بعد خسارتها بهدفين مقابل هدف واحد أمام البرازيل، حملت اللقب 5 مرات في مباراتها الأولى في مرحلة خروج المغلوب. وقال مورياسو إنه لا يملك إلا أن يعرب عن امتنانه، وأضاف أن المنتخب الياباني تمكن من مواجهة العالم بكل جرأة بفضل المشجعين الكثر الذين شجعوا الفريق وساندوه طوال كأس العالم والفترة التي سبقت البطولة. وقال مورياسو إنه شعر في مواجهة أفضل فرق العالم بأن اليابان قادرة على المنافسة على الساحة العالمية بفضل ما حققته كرة القدم اليابانية حتى الآن، وأشار إلى أنه بات يعتقد أنه إذا واصلت اليابان نموها فبإمكانها في نهاية المطاف أن تصبح الأفضل على مستوى العالم. وفيما يتعلق بالمباراة ضد البرازيل، قال المدرب إنه على الرغم من تقارب النتيجة فإنه تعلم أن المهارات الفردية للاعبين وتكتيكات الفريق لا تزال بحاجة إلى تحسين. مستمعينا، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 18
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعاتنا عن تجاربنا.
1: عادت المصورة الصينية ميا من رحلتها التصويرية إلى محافظة ناغانو، وهي الآن في غرفة الجلوس بهاروسان هاوس، وتحكي عن رحلتها للمضيفة الروبوت هاروسان والطالبة الفيتنامية تام.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 18.
2: أوكايري ناساي، ناغانو wa dou deshita ka؟
3: سُغوكُ تانوشيكاتتا ديسُ. شاشين wo takusan torimashita. それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: إليكم المعاني.
1: هاروسان تقول لميا:
2: おかえりなさい。
0: مرحبا بعودتك.
2: 長野はどうでしたか؟
0: كيف كانت 長野؟
1: وميا تجيب:
3: すごく楽しかったです。
0: كانت ممتعة للغاية.
3: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
3: それからお蕎麦も食べました.
0: كذلك أكلت صوبا.
3: とても美味しかったです.
0: كانت لذيذة جدا.
1: وهاروسان تقول:
2: そうですか.
0: أهو كذلك؟
2: よかったですね.
0: يسعدني ذلك.
1: ميا تواصل كلامها عن ناغانو.
3: ناغانو の人はとても親切でした.
0: الناس في ناغانو لطفاء جدا.
1: وهنا تعلق تام قائلة:
4: تنوشي ريوكو ديشتاني.
0: أي أنها كانت رحلة ممتعة.
1: يبدو أن رحلة ناغانو كانت تجربة جميلة بالنسبة لميا. أود أنا أيضا أن أزور ناغانو.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: كانت ممتعة للغاية.
3: سنوك تنوشكتا ديس.
0: بمعرفة تكويد هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن تجارب عشتموها للتو. إليكم معاني الكلمات:
5: سوغوكو
0: يعني جدا أو للغاية،
5: تانوشيكاتتا ديس
0: يعني كان ممتعا. النقطة الأهم في جملة اليوم هي كيفية الحديث عن الماضي. أنتم تعرفون أن صيغة الماضي من الفعل

0: すごく楽しかったです。
1: وقد وردت في الحوار صفات أخرى في زمن الماضي.
0: おいしかったです。
1: هي صيغة الماضي من؟
0: おいしいです。
1: وكذلك؟
0: よかったです。
1: وهي صيغة الماضي من؟
0: いいです。
2: الصفة إي تتحول في زمن الماضي إلى يوكاتا أي بشكل مغير قليلا عن القاعدة
1: بالضبط يوكاتا احفظوها كما هي والآن ننتقل إلى صفاتنا والأسماء في هذه الحالة نحول ديس إلى ديشتا عند الحديث عن الماضي
2: وردت صفاتنا في درس سابق أليس كذلك؟
1: بلى صفاتنا هي التي تتطلب إضافة المقطع نا قبل أن تتصل بالموصوف الذي يليها الصفة لطيف وخدوم تكون
0: شينسيتنا
1: عندما تأتي قبل الموصوف ولكن تكون
0: شينسيتس
1: عندما تستخدم كخبر تحويل العبارة
0: شينسيتس
1: إلى زمن الماضي يكون بتحويل ديس إلى ديشتا فتصبح
0: شينسيتسدشتا
1: العبارة التي تنتهي باسم موصوف باستخدام الخاتمة ديس مثل
0: تانوشي ريوكو ديس
1: أي إنها رحلة ممتعة تتحول في الماضي إلى
0: تانوشي ريوكو ديشتا
1: كانت رحلة ممتعة إليكم أمثلة أخرى لوصف رحلة قمنا بها
3: 大阪はどうでしたか？
4: よかったです。とてもにぎやかでした。
1: إليكم المعاني
3: 大阪はどうでしたか？
2: كيف كانت 大阪؟
0: 大阪
1: هي مدينة في غرب اليابان
0: どう
1: يعني كيف؟ وجاء بعده دشتا ما يعني أنه سؤال عن الماضي
4: よかったです
2: كانت جيدة
0: よかった
1: هي صيغة الماضي من الصفة
0: إي
1: التي هي إحدى صفات إي أتذكرون؟
4: توتيمو نيجياكا ديشتا
2: كانت مفعمة بالحيوية
0: توتيمو
1: يعني جدا
0: نيجياكا ديشتا
1: هي صيغة الماضي من الصفة
0: نيجياكانا
1: التي هي إحدى صفاتنا ومعناها مفعمة بالضجيج والحيوية
2: رددوا الإجابات بعد القراءة النموذجية
0: Osaka はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
1: تعالوا نتمرن على استخدام الصفات لوصف ما حدث وانتهى. لقد عدتم لتوكم من رحلة رائعة. الصفة رائع هي
0: سباراشي. سباراشي.
1: ماذا تقولون؟
4: سباراشكاتا です。
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها عبارة ستكون مفيدة لكم إذا حفظتموها كما هي وعبارة اليوم هي
5: おかえりなさい
0: おかえりなさい
1: يعني مرحبا بعودتك إنها كلمة التحية التي توجه إلى من عاد لتوه إلى المكان الذي ينتمي إليه وأحيانا ما تختصر وتقال
0: おかえり
1: بين الأهل والأصدقاء وبالعكس عندما يعود نزيل في فندق في نهاية اليوم يقول الموظف له
0: おかえりなさいませ
1: وهو الأسلوب المهذب جدا
2: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية
6: おかえりなさい
7: おかえりなさい
6: おかえりなさい
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى
5: おかえりなさい 長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
5: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
8: 楽しい旅行でしたね。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
2: والآن مع فقرة دليل ميا السياحية。قامت ميا برحلة في ناغانو والمشوار من طوكيو إلى ناغانو يستغرق نحو ساعة ونصف الساعة بقطار الرصاصة شينكانسن اليوم نتحدث عن هذا القطار فائق السرعة
1: هل سبق لك أن ركبت قطار شينكانسن يا رندا؟

0: نعم، ذهبت إلى أماكن عدة حول اليابان، فقطارات الشينكانسن تسير في اتجاهات شتى، وهناك تصميمات وأسماء مختلفة.
1: تعد الشينكانسن طريقة ممتعة ومريحة للسفر في أنحاء اليابان. ومن محطة طوكيو يمكن الانتقال إلى العديد من المدن اليابانية الرئيسية في وقت قصير. المسافة من طوكيو إلى كيوتو مثلاً تبلغ نحو 500 كيلومتر، ويقطع القطار هذه المسافة في ساعتين أو نحوهما.
0: كيف يقضي الناس وقتهم على متن القطار؟
1: هناك من يستمتع بالمنظر خارج النافذة، وهناك من يتناول وجبة معلبة أو بنتو اشتراها في المحطة، أو يقرأ كتاباً أو مجلة، أو حتى يأخذ قيلولة. عربات الشينكانسن نظيفة وهادئة ومريحة للغاية.
0: فعلاً الرحلة ممتعة جداً على متن شينكانسن.
1: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة تخرج تام للتسوق تحضيراً لرحلة مقبلة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 3 يوليو/2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تاكايتشي ومودي يتعهدان بتعزيز العلاقات اليابانية الهندية. الحكومة الأوكرانية تدعو دبلوماسيين للاطلاع على الأضرار الناجمة عن الهجمات الروسية. مسؤولة في منظمة يابانية غير حكومية في فنزويلا تقول نقص في مواد الإغاثة بعد الزلازل. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. اختتمت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي محادثات القمة مع نظيرها الهندي ناريندرا مودي، وأعلنت عن استثمارات بقيمة 12 مليار دولار تقريبا لإطلاق مشاريع تجارية جديدة في الهند. وعقب المحادثات الثنائية صرحت تاكايتشي للصحفيين قائلة ستستفيد اليابان والهند من نقاط قوة كل منهما لتصبح قويتين ومزدهرتين، ونظرا للوضع الدولي المتقلب تزداد أهمية بناء هذا النوع من التبادل من التعاون المتبادل والتكاملي. وقد أجريت اليوم مع رئيس الوزراء مودي مناقشات عديدة من هذا المنطلق، وأكدت مجددا أن لدينا العديد من الأهداف المشتركة. وتحدثت تاكايتشي عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقالت إن شركات من كلا البلدين تبادلت نحو 130 وثيقة تعاون. كما ذكرت رئيسة الوزراء أنهما ناقشا التعاون في مجالي الأمن البحري والاقتصادي. وعقد منتدى اقتصادي في الهند مساء الخميس، وشارك فيه ممثلون عن أكثر من 150 شركة يابانية. دعت الحكومة الأوكرانية دبلوماسيين دوليين لمعاينة حجم الأضرار في كييف جراء الهجمات واسعة النطاق والقاتلة التي شنتها روسيا في وقت سابق من هذا الشهر. وشنت روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة استمر حتى يوم الخميس. وأكدت دائرة الطوارئ الأوكرانية وقوع أضرار في أكثر من 20 موقعا في كييف، وبلغ عدد القتلى 25 شخصا. وعقب الحادث دعت الحكومة الأوكرانية أكثر من 70 سفيرا ودبلوماسيا وغيرهم لمعاينة حجم الأضرار يوم الخميس. وشملت المواقع مبنى سكنيا من 9 طوابق تضرر بشدة. وأعرب ناكاغومي ماساشي سفير اليابان لدى أوكرانيا عن صدمته من حجم الدمار الهائل الذي لحق بالبلاد، مؤكدا أن ذلك جعله يدرك مدى أهمية التعاون بين اليابان وأوكرانيا. وأشار ناكاغومي إلى أنه سيسعى إلى تعزيز التعاون بين البلدين. وقال سفير بريطانيا لدى أوكرانيا نعتقد أننا بحاجة إلى مواصلة الضغط. تحذر إحدى عضوات منظمة يابانية غير حكومية تدعم المتضررين من الزلازل القوية في فنزويلا من أنهم يواجهون نقصا في جميع الإمدادات الغذائية. ووصلت بورمان ماريكو من منظمة رياح السلام اليابانية إلى فنزويلا يوم السبت، وهي تقوم بتوزيع مساعدات إغاثية تشمل الضروريات اليومية والأدوية على المتضررين في العاصمة كاراكاس وولاية لاغوايرا المنكوبة بشدة. وأجرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK مقابلة عبر الإنترنت مع بورمان في كاراكاس يوم الخميس بتوقيت اليابان بعد مرور أسبوع على وقوع الزلازل، وقالت إن الأضرار جسيمة وأن ما رأته كان أشد وطأة مما ورد في التقارير الإعلامية. وأضافت أن هناك العديد من المباني المنهارة التي تبدو كأنها طبقات من الفطائر، وقالت إن حجم الأنقاض يجعل من يقومون بإزالتها يبدون صغارا جدا. وقالت إن العديد من الناس يقيمون في خيام على الطرقات وفي الحدائق خوفا من الهزات الارتدادية. وأضافت أنها تعتقد أن المتضررين ما زالوا قادرين على تحمل الصعوبات، لكنها أشارت إلى أن تدهور صحتهم وظروفهم المعيشية قد يكون خطيرا للغاية. أما بخصوص الإمدادات التي يحتاجونها فقالت إنهم يعانون من نقص في كل شيء، وذكرت على سبيل المثال الخيام والمياه والمراحيض، وطلبت
المزيد من المساعدة. حذرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة معنية بالذكاء الاصطناعي من تركز قدرات الذكاء الاصطناعي في أيدي قلة، مع الاعتراف في الوقت نفسه بفوائده الاقتصادية والعلمية الكبيرة المحتملة. فقد أصدرت اللجنة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي أصدرت تقريرها الأولي يوم الأربعاء. وقد شكلت هذه اللجنة المؤلفة من 40 عضواً بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم فرص ومخاطر الذكاء الاصطناعي. ويشير التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي ساهم في تطوير العلوم والأبحاث الطبية، بما في ذلك تصميم الأدوية وتطوير اللقاحات، ولكنه يحذر أيضا من مخاطر أن تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية ونشر المعلومات المضللة. ويشير التقرير إلى أن تطوير الذكاء الاصطناعي والثروة التي يخلقها يتركزان بشكل كبير في أيدي قلة. وتحذر اللجنة قائلة إن تركز قدرات الذكاء الاصطناعي في عدد قليل من الشركات والدول قد يمكن من السيطرة الاستبدادية ويقوض المساءلة الديمقراطية. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة وضع قواعد دولية للذكاء الاصطناعي. تحدث مدرب المنتخب الياباني مورياسو هاجيمي إلى الصحفيين بعد عودته من بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال، وقال إن كل من المهارات الفردية وتكتيكات الفريق لا تزال بحاجة إلى تحسين. فقد عاد مورياسو إلى اليابان مع الفريق يوم الخميس، وحضر مؤتمرا صحفيا مع رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم مياموتو سونياسو ومدير المنتخبات الوطنية ياماموتو ماساكوني. وتم إقصاء اليابان بعد خسارتها بهدفين مقابل هدف واحد أمام البرازيل، حملت اللقب 5 مرات في مباراتها الأولى في مرحلة خروج المغلوب. وقال مورياسو إنه لا يملك إلا أن يعرب عن امتنانه، وأضاف أن المنتخب الياباني تمكن من مواجهة العالم بكل جرأة بفضل المشجعين الكثر الذين شجعوا الفريق وساندوه طوال كأس العالم والفترة التي سبقت البطولة. وقال مورياسو إنه شعر في مواجهة أفضل فرق العالم بأن اليابان قادرة على المنافسة على الساحة العالمية بفضل ما حققته كرة القدم اليابانية حتى الآن، وأشار إلى أنه بات يعتقد أنه إذا واصلت اليابان نموها فبإمكانها في نهاية المطاف أن تصبح الأفضل على مستوى العالم. وفيما يتعلق بالمباراة ضد البرازيل، قال المدرب إنه على الرغم من تقارب النتيجة فإنه تعلم أن المهارات الفردية للاعبين وتكتيكات الفريق لا تزال بحاجة إلى تحسين. مستمعينا، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 18
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعاتنا عن تجاربنا.
1: عادت المصورة الصينية ميا من رحلتها التصويرية إلى محافظة ناغانو، وهي الآن في غرفة الجلوس بهاروسان هاوس، وتحكي عن رحلتها للمضيفة الروبوت هاروسان والطالبة الفيتنامية تام.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 18.
2: أوكايري ناساي، ناغانو وا دو ديشتا كا؟
3: سوغوكو تانوشيكاتا ديسو. شاشين وو تاكوسان توريماشيتا. それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: إليكم المعاني.
1: هاروسان تقول لميا:
2: おかえりなさい。
0: مرحبا بعودتك.
2: 長野はどうでしたか؟
0: كيف كانت ناغانو؟
1: وميا تجيب:
3: すごく楽しかったです。
0: كانت ممتعة للغاية.
3: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
3: それからお蕎麦も食べました.
0: كذلك أكلت صوبا.
3: とても美味しかったです.
0: كانت لذيذة جدا.
1: وهاروسان تقول:
2: そうですか.
0: أهو كذلك؟
2: よかったですね.
0: يسعدني ذلك.
1: ميا تواصل كلامها عن ناغانو.
3: ناغانو の人はとても親切でした.
0: الناس في ناغانو لطفاء جدا.
1: وهنا تعلق تام قائلة:
4: تنوشي ريوكو ديشتا ني،
0: أي أنها كانت رحلة ممتعة.
1: يبدو أن رحلة ناغانو كانت تجربة جميلة بالنسبة لميا. أود أنا أيضا أن أزور ناغانو.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: كانت ممتعة للغاية.
3: سوغوكو تانوشيكاتا ديسو.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن تجارب عشتموها للتو. إليكم معاني الكلمات:
5: すごく
0: يعني جدا أو للغاية،
5: たのしかったです
0: يعني كان ممتعا. النقطة الأهم في جملة اليوم هي كيفية الحديث عن الماضي. أنتم تعرفون أن صيغة الماضي من الفعل تكون بتحويل الجزء الأخير مس إلى مشتا. أما هنا فنتحدث عن الصفات في زمن الماضي. دعوني أحدثكم أولا عن صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي، مثل
5: تانوشي
0: أي ممتع. لتحويل الصفة إلى زمن الماضي نحول المقطع الأخير إي إلى
5: كاتا.
0: العبارة
5: تانوشي ديس
0: تتحول إلى
5: تانوشي كاتا ديس
0: أي كان ممتعا.
1: استمعوا ورددوا. انتبهوا إلى أن المقطع تا من كاتا مشدد.
0: كاتا.
5: تانوشيكاتا ديسو.

0: بالموصوف الذي يليها. الصفة لطيف وخدوم تكون
1: شينسيتسنا
0: عندما تأتي قبل الموصوف، ولكن تكون
1: شينسيتسو ديس
0: عندما تستخدم كخبر. تحويل العبارة
1: شينسيتسو ديس
0: إلى زمن الماضي يكون بتحويل ديس إلى ديشتا، فتصبح
1: شينسيتسو ديشتا.
0: العبارة التي تنتهي باسم موصوف باستخدام الخاتمة ديس مثل
1: تانوشي ريوكو ديس،
0: أي إنها رحلة ممتعة، تتحول في الماضي إلى
1: تانوشي ريوكو ديشتا،
0: كانت رحلة ممتعة. إليكم أمثلة أخرى لوصف رحلة قمنا بها.
2: أوساكا وا دو ديشتا كا؟
3: يوكاتتا ديس، توتيمو نيجياكا ديشتا.
0: إليكم المعاني.
2: أوساكا وا دو ديشتا كا؟
4: كيف كانت أوساكا؟
1: أوساكا
0: هي مدينة في غرب اليابان.
1: دو
0: يعني كيف، وجاء بعده ديشتا ما يعني أنه سؤال عن الماضي.
3: يوكاتتا ديس،
4: كانت جيدة.
1: يوكاتتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
1: إي
0: التي هي إحدى صفات إي، أتذكرون؟
3: توتيمو نيجياكا ديشتا،
4: كانت مفعمة بالحيوية.
1: توتيمو
0: يعني جدا.
1: نيجياكا ديشتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
1: نيجياكانا
0: التي هي إحدى صفاتنا ومعناها مفعمة بالضجيج والحيوية.
4: رددوا الإجابات بعد القراءة النموذجية.
1: أوساكا وا دو ديشتا كا؟ يوكاتتا ديس. توتيمو نيجياكا ديشتا.
0: تعالوا نتمرن على استخدام الصفات لوصف ما حدث وانتهى. لقد عدتم لتوكم من رحلة رائعة. الصفة رائع هي
1: سباراشي. سباراشي
0: ماذا تقولون؟
3: سباراشكاتا ديس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها عبارة ستكون مفيدة لكم إذا حفظتموها كما هي، وعبارة اليوم هي
5: أوكايري ناساي.
1: أوكايري ناساي
0: يعني مرحبا بعودتك. إنها كلمة التحية التي توجه إلى من عاد لتوه إلى المكان الذي ينتمي إليه، وأحيانا ما تختصر وتقال
1: أوكايري
0: بين الأهل والأصدقاء. وبالعكس عندما يعود نزيل في فندق في نهاية اليوم يقول الموظف له
1: أوكايري ناسايماسي،
0: وهو الأسلوب المهذب جدا.
4: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
6: أوكايري ناساي.
7: أوكايري ناساي.
8: أوكايري ناساي.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: أوكايري ناساي. ناغانو وا دو ديشتا كا؟
9: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
5: そうですか。よかったですね。
9: 長野の人はとても親切でした。
10: 楽しい旅行でしたね。
11: ミーヤーのトラベルガイド。
4: والآن مع فقرة دليل ميا السياحية. قامت ميا برحلة في ناغانو، والمشوار من طوكيو إلى ناغانو يستغرق نحو ساعة ونصف الساعة بقطار الرصاصة شينكانسن. اليوم نتحدث عن هذا القطار فائق السرعة.
0: هل سبق لك أن ركبت قطار شينكانسن يا راندا؟
4: نعم، ذهبت إلى أماكن عدة حول اليابان، فقطارات الشينكانسن تسير في اتجاهات شتى، وهناك تصميمات وأسماء مختلفة.
0: تعد الشينكانسن طريقة ممتعة ومريحة للسفر في أنحاء اليابان، ومن محطة طوكيو يمكن الانتقال إلى العديد من المدن اليابانية الرئيسية في وقت قصير. المسافة من طوكيو إلى كيوتو مثلاً تبلغ نحو 500 كيلومتر، ويقطع القطار هذه المسافة في ساعتين أو نحوهما.
4: كيف يقضي الناس وقتهم على متن القطار؟
0: هناك من يستمتع بالمنظر خارج النافذة، وهناك من يتناول وجبة معلبة أو بنتو اشتراها في المحطة، أو يقرأ كتاباً أو مجلة، أو حتى يأخذ قيلولة. عربات الشينكانسن نظيفة وهادئة ومريحة للغاية.
4: فعلا الرحلة

0: وممتعة جدا على متن شينكانسن. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تخرج تام للتسوق تحضيراً لرحلة مقبلة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 3 يوليو من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تاكايتشي ومودي يتعهدان بتعزيز العلاقات اليابانية الهندية. الحكومة الأوكرانية تدعو دبلوماسيين للاطلاع على الأضرار الناجمة عن الهجمات الروسية. مسؤولة في منظمة يابانية غير حكومية في فنزويلا تقول نقص في مواد الإغاثة بعد الزلازل. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. اختتمت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي محادثات القمة مع نظيرها الهندي ناريندرا مودي، وأعلنت عن استثمارات بقيمة 12 مليار دولار تقريبا لإطلاق مشاريع تجارية جديدة في الهند. وعقب المحادثات الثنائية صرحت تاكايتشي للصحفيين قائلة ستستفيد اليابان والهند من نقاط قوة كل منهما لتصبح قويتين ومزدهرتين، ونظرا للوضع الدولي المتقلب تزداد أهمية بناء هذا النوع من التبادل من التعاون المتبادل والتكاملي. وقد أجريت اليوم مع رئيس الوزراء مودي مناقشات عديدة من هذا المنطلق، وأكدت مجددا أن لدينا العديد من الأهداف المشتركة. وتحدثت تاكايتشي عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقالت إن شركات من كلا البلدين تبادلت نحو 130 وثيقة تعاون. كما ذكرت رئيسة الوزراء أنهما ناقشا التعاون في مجالي الأمن البحري والاقتصادي. وعقد منتدى اقتصادي في الهند مساء الخميس، وشارك فيه ممثلون عن أكثر من 150 شركة يابانية. دعت الحكومة الأوكرانية دبلوماسيين دوليين لمعاينة حجم الأضرار في كييف جراء الهجمات واسعة النطاق والقاتلة التي شنتها روسيا في وقت سابق من هذا الشهر. وشنت روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة استمر حتى يوم الخميس. وأكدت دائرة الطوارئ الأوكرانية وقوع أضرار في أكثر من 20 موقعا في كييف، وبلغ عدد القتلى 25 شخصا. وعقب الحادث دعت الحكومة الأوكرانية أكثر من 70 سفيرا ودبلوماسيا وغيرهم لمعاينة حجم الأضرار يوم الخميس. وشملت المواقع مبنى سكنيا من 9 طوابق تضرر بشدة. وأعرب ناكاغومي ماساشي سفير اليابان لدى أوكرانيا عن صدمته من حجم الدمار الهائل الذي لحق بالبلاد، مؤكدا أن ذلك جعله يدرك مدى أهمية التعاون بين اليابان وأوكرانيا. وأشار ناكاغومي إلى أنه سيسعى إلى تعزيز التعاون بين البلدين. وقال سفير بريطانيا لدى أوكرانيا نعتقد أننا بحاجة إلى مواصلة الضغط. تحذر إحدى عضوات منظمة يابانية غير حكومية تدعم المتضررين من الزلازل القوية في فنزويلا من أنهم يواجهون نقصا في جميع الإمدادات الغذائية. ووصلت بورمان ماريكو من منظمة رياح السلام اليابانية إلى فنزويلا يوم السبت، وهي تقوم بتوزيع مساعدات إغاثية تشمل الضروريات اليومية والأدوية على المتضررين في العاصمة كاراكاس وولاية لاغوايرا المنكوبة بشدة. وأجرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK مقابلة عبر الإنترنت مع بورمان في كاراكاس يوم الخميس بتوقيت اليابان بعد مرور أسبوع على وقوع الزلازل، وقالت إن الأضرار جسيمة وأن ما رأته كان أشد وطأة مما ورد في التقارير الإعلامية. وأضافت أن هناك العديد من المباني المنهارة التي تبدو كأنها طبقات من الفطائر، وقالت إن حجم الأنقاض يجعل من يقومون بإزالتها يبدون صغارا جدا. وقالت إن العديد من الناس يقيمون في خيام على الطرقات وفي الحدائق خوفا من الهزات الارتدادية. وأضافت أنها تعتقد أن المتضررين ما زالوا قادرين على تحمل الصعوبات، لكنها أشارت إلى أن تدهور صحتهم وظروفهم المعيشية قد يكون خطيرا للغاية. أما بخصوص الإمدادات التي يحتاجونها فقالت إنهم يعانون من نقص في كل شيء، وذكرت على سبيل المثال الخيام والمياه والمراحيض، وطلبت
المزيد من المساعدة. حذرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة معنية بالذكاء الاصطناعي من تركز قدرات الذكاء الاصطناعي في أيدي قلة، مع الاعتراف في الوقت نفسه بفوائده الاقتصادية والعلمية الكبيرة المحتملة. فقد أصدرت اللجنة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي أصدرت تقريرها الأولي يوم الأربعاء. وقد شكلت هذه اللجنة المؤلفة من 40 عضواً بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم فرص ومخاطر الذكاء الاصطناعي. ويشير التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي ساهم في تطوير العلوم والأبحاث الطبية، بما في ذلك تصميم الأدوية وتطوير اللقاحات، ولكنه يحذر أيضا من مخاطر أن تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي في الهجمات السايبرانية ونشر المعلومات المضللة. ويشير التقرير إلى أن تطوير الذكاء الاصطناعي والثروة التي يخلقها يتركزان بشكل كبير في أيدي قلة. وتحذر اللجنة قائلة إن تركز قدرات الذكاء الاصطناعي في عدد قليل من الشركات والدول قد يمكن من السيطرة الاستبدادية ويقوض المساءلة الديمقراطية. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة وضع قواعد دولية للذكاء الاصطناعي. تحدث مدرب المنتخب الياباني مورياسو هاجيمي إلى الصحفيين بعد عودته من بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال، وقال إن كل من المهارات الفردية وتكتيكات الفريق لا تزال بحاجة إلى تحسين. فقد عاد مورياسو إلى اليابان مع الفريق يوم الخميس، وحضر مؤتمرا صحفيا مع رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم مياموتو سونياسو ومدير المنتخبات الوطنية ياماموتو ماساكوني. وتم إقصاء اليابان بعد خسارتها بهدفين مقابل هدف واحد أمام البرازيل، حملت اللقب 5 مرات في مباراتها الأولى في مرحلة خروج المغلوب. وقال مورياسو إنه لا يملك إلا أن يعرب عن امتنانه، وأضاف أن المنتخب الياباني تمكن من مواجهة العالم بكل جرأة بفضل المشجعين الكثر الذين شجعوا الفريق وساندوه طوال كأس العالم والفترة التي سبقت البطولة. وقال مورياسو إنه شعر في مواجهة أفضل فرق العالم بأن اليابان قادرة على المنافسة على الساحة العالمية بفضل ما حققته كرة القدم اليابانية حتى الآن، وأشار إلى أنه بات يعتقد أنه إذا واصلت اليابان نموها فبإمكانها في نهاية المطاف أن تصبح الأفضل على مستوى العالم. وفيما يتعلق بالمباراة ضد البرازيل، قال المدرب إنه على الرغم من تقارب النتيجة فإنه تعلم أن المهارات الفردية للاعبين وتكتيكات الفريق لا تزال بحاجة إلى تحسين. مستمعينا، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 18
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعاتنا عن تجاربنا.
1: عادت المصورة الصينية ميا من رحلتها التصويرية إلى محافظة ناغانو، وهي الآن في غرفة الجلوس بهاروسان هاوس، وتحكي عن رحلتها للمضيفة الروبوت هاروسان والطالبة الفيتنامية تام.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 18.
2: أوكايري ناساي، ناغانو وا دو ديشتا كا؟
3: سوغوكو تانوشيكاتا ديس. شاشين وو تاكوسان توريماشيتا.それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか、よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: إليكم المعاني.
1: هاروسان تقول لميا:
2: おかえりなさい。
0: مرحبا بعودتك.
2: 長野はどうでしたか؟
0: كيف كانت 長野؟
1: وميا تجيب:
3: すごく楽しかったです。
0: كانت ممتعة للغاية.
3: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
3: それからお蕎麦も食べました.
0: كذلك أكلت صوبا.
3: とても美味しかったです.
0: كانت لذيذة جدا.
1: وهاروسان تقول:
2: そうですか.
0: أهو كذلك؟
2: よかったですね.
0: يسعدني ذلك.
1: ميا تواصل كلامها عن ناغانو.
3: ناغانو の人はとても親切でした.
0: الناس في ناغانو لطفاء جدا.
1: وهنا تعلق تام قائلة:
4: تنوشي ريوكو ديشتا ني،
0: أي أنها كانت رحلة ممتعة.
1: يبدو أن رحلة ناغانو كانت تجربة جميلة بالنسبة لميا. أود أنا أيضا أن أزور ناغانو.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: كانت ممتعة للغاية.
3: سوغوكو تانوشيكاتا ديس.
0: بمعرفة تكويد هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن تجارب عشتموها للتو. إليكم معاني الكلمات:
5: すごく
0: يعني جدا أو للغاية،
5: たのしかったです
0: يعني كان ممتعا. النقطة الأهم في جملة اليوم هي كيفية الحديث عن الماضي. أنتم تعرفون أن صيغة الماضي من الفعل تكون بتحويل الجزء الأخير مس إلى مشتا. أما هنا فنتحدث عن الصفات في زمن الماضي. دعوني أحدثكم أولا عن صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي، مثل
5: تانوشي
0: أي ممتع. لتحويل الصفة إلى زمن الماضي نحول المقطع الأخير إي إلى
5: كاتا.
0: العبارة
5: تانوشي ديس
0: تتحول إلى
5: تانوشي كاتا ديس
0: أي كان ممتعا.
1: استمعوا ورددوا. انتبهوا إلى أن المقطع تا من كاتا مشدد.
0: كاتا.
5: تانوشيكاتا ديس. سوغوكو تانوشيكاتا ديس.
0: وقد وردت في الحوار صفات أخرى في زمن الماضي.
5: أويشيكاتا ديس.
0: هي صيغة الماضي من
5: أويشي ديس.
0: وكذلك
5: يوكاتا ديس.
0: وهي صيغة الماضي من
5: إي ديس.
1: الصفة إي تتحول في زمن الماضي إلى يوكاتا، أي بشكل مغير قليلا عن القاعدة.
0: بالضبط، يوكاتا، احفظوها كما هي. والآن ننتقل إلى صفاتنا والأسماء. في هذه الحالة نحول ديس إلى ديشتا عند الحديث عن الماضي.
1: وردت صفاتنا في درس سابق، أليس كذلك؟
0: بلى، صفاتنا هي التي تتطلب إضافة المقطع نا قبل أن تتصل.

0: إليكم أمثلة أخرى لوصف رحلة قمنا بها.
1: 大阪はどうでしたか?良かったです。とても賑やかでした。
0: إليكم المعاني.
2: 大阪はどうでしたか?
3: كيف كانت أوساكا؟
4: أوساكا
0: هي مدينة في غرب اليابان.
4: دو
0: يعني كيف؟ وجاء بعده ديشتا ما يعني أنه سؤال عن الماضي.
1: يوكاتتا
3: كانت جيدة.
4: يوكاتتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
4: إي
0: التي هي إحدى صفات إي. أتذكرون؟
1: توتيمو نيجياكا ديشتا
3: كانت مفعمة بالحيوية.
4: توتيمو
0: يعني جدا.
4: نيجياكا ديشتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
4: نيجياكانا
0: التي هي إحدى صفاتنا ومعناها مفعمة بالضجيج والحيوية.
3: رددوا الإجابات بعد القراءة النموذجية.
4: أوساكا وا دو ديشتاكا؟ يوكاتتا ديس. توتيمو نيجياكا ديشتا.
0: تعالوا نتمرن على استخدام الصفات لوصف ما حدث وانتهى. لقد عدتم لتوكم من رحلة رائعة. الصفة رائع هي
4: سباراشي. سباراشي
0: ماذا تقولون؟
1: سباراشكاتا ديس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها عبارة ستكون مفيدة لكم إذا حفظتموها كما هي. وعبارة اليوم هي
5: أوكايري ناساي.
4: أوكايري ناساي
0: يعني مرحبا بعودتك. إنها كلمة التحية التي توجه إلى من عاد لتوه إلى المكان الذي ينتمي إليه، وأحيانا ما تختصر وتقال
4: أوكايري
0: بين الأهل والأصدقاء. وبالعكس عندما يعود نزيل في فندق في نهاية اليوم يقول الموظف له
4: أوكايري ناساي ماسي،
0: وهو الأسلوب المهذب جدا.
3: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
6: أوكايري ناساي.
7: أوكايري ناساي.
8: أوكايري ناساي.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: أوكايري ناساي. ناغانو وا دو ديشتاكا؟
9: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。そうですか。良かったですね。長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。ミーヤーのトラベルガイド。والآن
3: مع فقرة دليل ميا السياحية. قامت ميا برحلة في ناغانو، والمشوار من طوكيو إلى ناغانو يستغرق نحو ساعة ونصف الساعة بقطار الرصاصة شينكانسن. اليوم نتحدث عن هذا القطار فائق السرعة.
0: هل سبق لك أن ركبت قطار شينكانسن يا راندا؟
3: نعم، ذهبت إلى أماكن عدة حول اليابان، فقطارات الشينكانسن تسير في اتجاهات شتى، وهناك تصميمات وأسماء مختلفة.
0: تعد شينكانسن طريقة ممتعة ومريحة للسفر في أنحاء اليابان. ومن محطة طوكيو يمكن الانتقال إلى العديد من المدن اليابانية الرئيسية في وقت قصير. المسافة من طوكيو إلى كيوتو مثلاً تبلغ نحو 500 كيلومتر، ويقطع القطار هذه المسافة في ساعتين أو نحوهما.
3: كيف يقضي الناس وقتهم على متن القطار؟
0: هناك من يستمتع بالمنظر خارج النافذة، وهناك من يتناول وجبة معلبة أو بنتو اشتراها في المحطة، أو يقرأ كتاباً أو مجلة، أو حتى يأخذ قيلولة. عربات شينكانسن نظيفة وهادئة ومريحة للغاية.
3: فعلاً الرحلة ممتعة جداً على متن شينكانسن.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة تخرج تام للتسوق تحضيراً لرحلة مقبلة، فكونوا معنا.